أنا غلطت وسنة تدور ارتجل التنفس انتقل نتيسك تعاور تلاتي لا تعاور لا غير والله الدنيا كنت هاد في السوء لا رسك دهك بفدتك بس لا انت اللي ورسجل كان في اللك باور رسلم مرهن طلع ورسطين شيدا الدنيا ذا في الشجرين سرولي تسنتا بلنبار متيرك الله هو تمنتا